بالنور إلى عرشك العظيم المجيد، وبما كان تحت عرشك حقا قبل أن تخلق السماوات وصوت الرعود، ذاك إذ كنت مثل ما لم تزل قط إلها عرفت بالتوحيد.

غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين.